0: شوف لك اللي كده ماشي ده ماشي سادي كده ماشي ده بالصف شوف لك السماء النور الشمال اللي هي كده كان قدر عشان نسمع شو الموريتانيا ويجي معاهم باش اللي جايزين انا غادي اعطي واحد هذا واحد
1: Son las 6 de la mañana y 31 minutos.
2: Temperatura 17 grados. Humedad 82%.
3: Únete, forma parte. Hazte socio de Radio Guiniguada. Habla. Tu palabra es importante. Infórmate en radioguiniguada.com.